فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

الفال الابلو وليد موسى قالوا وينتروم بليهالة ثريقتون جلسة بدأ عنني ورنواتي بدل كا إنما هوال بدأ نواني داركالون أمجد وليد أبلو وليد موسى دبي دولة خدمة كرم في التوي إكين أبريل نوارس تيكا هدية هترقا أدا كوري باي مغام توك تريقا كاستمز كي غاردو كي مغاما إنجينيو مالمي كي مغاما مولديفز كاستم سيرفيس كي إس إنجينيو مالمي كي مغام هيمنه

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم نوات بير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهن كمكو أيه تنتدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بي كمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩු දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩුන් තින් ගඩි තිරි සෑම මිනිත්තු ගමිගෙන සිටිනී මියදුගේ අසුරු නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගිතුවා.
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسيفي مغرب نماذ وغتوكي بانجيا بانجي دوا مالا مالا كاريغا وارتكا مغرب نماذ وغتوي هغدي 20 منيتكا تميغنستني كيرت قران كيفو

الْفِتْنَةِ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

دمّمي كيبي سورة التحريم وفورة آية فشاعين السورة جهّف عن آية غنيلة ميدوجي مفيداول إما فورة ما شذلنا كي أبداً.

0: الله لك
1: يهارو ميتانغا لما تحرم حاجة أبا في لفريها ما بيجين راجة تشتيد إبي في لريتشان أدا كوريباني يا أيها النبي لما تحرم ما تحرم ح نقرأ أنجا أبا فيها هو أفدين راجة تشتيد إبي فيها ميداني يا

0: تبتغي مرضات أزواجك
1: تبتغي مرضات أزواجك مرضات مرضات أز مرضات أز تبتغي
0: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ

0: بعض
1: عرف بعضه وأعرض وأعرض وأعرض واو جي أبا فيلي و دين همزة أبا فيلي و دين همزة أبا فيلي فريها مكفة عين أدامي كوريون عين سكون
0: عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: والملائكة بعد ذلك ظهير
1: والملائكة بعد ذلك ظهير
0: والملائكة بعد ذلك ظهير
2: امنا قالوا سيمك يا بدا وإذ أسر النبي اتنفشنك يا بدا
0: وإذ أسر

0: الله فقد صغت قلوبكما. أدك يا بدر.
1: تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
0: Baik, filita maddu kurabeti dewana faharam miki adini. Nga?
2: In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma.
1: Faqad saghat qulubukuma.

0: me regalo. Si fa za fila ora fashan kiaba sura fashage.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك

أزواجك مهر تانغ تاغ يوتي أبافيلي دين راس كون مرضات مرضات راس كون فهاتو قال ضاد يوتي أهم في يومي دي أكور وكيوا وطا مرضات قولي كين أناني

تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ

0: نبأت به.
1: وإذ أسر تشديد متان غنم وان رغلا مي راغ مخرج ادا كف ايغوتو مي تشديد مي انني اهنو. وإذ أسر
0: وإذ

0: فقد صغت قلوبكما.
1: أدوها با مهار ميتانجا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. دالج سكونا تا سكون كبا ميجا تفاتي غتكي تفاتي أنم وانتا فقد صغت قلوبكما كيا إرجع تفاتي أنم وانتا نوانة إكما دالج يوتي سكون دالج سكون وجيا دالج أدا كوراني كيهني قل قلاكو تا سكون وجيا قل قلا وانتا
0: نوان
1: اهم وی ما میتانگا ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فقد صغت قلوبكما تاگ سکون مخرجگا مجسافا کودا کودا کو می دوکلانی اینو ای قلقلا کرو منو اهم وی ما فقد قلقلا گا معنی کی مخرجگا جسا دوکل می اڑو تفات ورن اهم وی ما دو کیا با
0: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبه
1: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
0: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيار سوي إشان ما دو كتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالكياري رتكا إشان ما دو كتوي هاي قدي ساعة لس منتك دمي جنستني كيرت قروان كيفو.

0: ربيدوتي من كمان ما النبي صلى الله عليه وسلم قاله وداعتي من إيركلك فان نانه فلفل دوني أدي فاطمة كفان هونه إيركلك فان نباه كرب بعدين فايركلك فان حديث كربي خاك هويه تمنا دينه مالوغان كيوم مهاني دين وين حديث كوساتي هم يفتوا هكى ما الله إيركلك فان رسلنا بجابر كفان كبان رواهيم إيركلك فان ويدارو كمواني إفارة كتي من نام النبي صلى الله عليه وسلم قاله وداعتي من أدي إيركلك فان وجيء دوركلوك أتاكي دبيم فايركلك فان حديث كربي بيروكا كم بكلتوه فهتي من نادين نيم ألوغاندي حديث كربي ألوغاندي هيية إبهي كون ألوغاندين هيية جابر كفان ويدارو مهند دينمو إيركلك فان
1: هذا حديث بروتكم ثابت وكمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اصحاب النبس میریتی آد دسکت دیویوما مسکی پولو کرو بیوی کما ادی ابے کلونگی کی بیگا ویس ای ریتی آدتاں اشگینگن دیا کان ادی بیف فہارا بی صحابین کرو بیوی کانت تک گی نتیجائیں تعارف ندیویوما کے سببون رسول آگے کلا ونما حد ندیویوی کما ادی تعارف ای کم بے کلک کن انگی بڑا گا تیما ابے کلک کن حد دیویوی کن حدیث پولتا کن انگی میدانی Hewima jumlah kotik ga agunat dengannya ni, hadis pulutang agunmen nang mi irshad dewani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlaqfan angge hayat pulga miri ti adat demhatwa fawa kama, adi ikhlaqfan angge sahabin nabis eri ti adat demhatuma bar alu fawa kang, hewima ifada mai bekalung miri ti adat demhatuma masik kuf fawa iruga agunmen adi amabodam ikan tetakuga samal kan digen agunmen ge hayatuga eri ti adat demhatun jehne wahaka ming barang ngal ham begin gaje
0: program madan debite dr sakariya marbod shukriya ad
1: shukriya
0: admiya tuke program galgol me balale riyalu solehin me fatuke sate 40 se bana baba me babu ge mawlu ki geyaka banman edi hudden ede mihaka tiyai ka kuto ehwe jenama emi he genam bunun sunne begin baaka babu ga ginistwa fa hadis tan hushal wa debi al qari firaq muhammad babu ge sharh balwa debi dr ibrahim sakariya musa پروگرام مفدا تیاریس تک میں ہوشیل اور کنٹرول کیا مسلم مہا لبتی اخن اختنا افاوری باجر دوہ کہہ دے والسلام علیکم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: صدق الله العظيم
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هداتك مغو مي پروگرام اكو